يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو